لي عايزينهم يطلعوني قال يعني كناش انهم هم اللي هينجحوني ضحكتني دمي فاركني مني شايف نفسه ستار بس تركت وبتشلني شوبلي الابعد حته بس من هنا وبدلني لا قرب حته بعيده عنك عشان يا اسطى